0: جامي ايماجيني تجي وحده كيما كيفك هاد القهوه الله
1: نو جو فير يدك
0: قربي شاطر ولا نو
2: مي اتون مي ديكو تي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان غرو كوبان انا صاي
2: متى كيلاج
0: نعم.